واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

وذلك الفوز العظيم ومن يأتي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا فاحشة

عليكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت من من لجل من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.